ولا حبر كل مدبرت على انرجي حيوبك ولا اني فوقت لي جوعه بطلون الخشمان مسيتي العصب بشتلات عطوك زردتي تاكورنيت لبشتي تاكور حسيت